زميلة سلتايتا يسيبا وسيحت الجزيرة مالتا ودورت بحر إكحال الأحيار بندمين فسالتا جزيرة شكيكنا بالكم تدر تلاق وطعم مش بحال ديامانت سم الأدم ريت اللي كلها ستوريا كبيرة قلب تجقانت.

ورسنين تحكمة طويلة من السيدين اللي فتيت حباونا وصليون الاندبندنسة تقييزنا سيد حلاونا أميك نزلت البنديرة الكورونا وترجينا في بوستة تلات المالتية بعيدة وحمرة بس.